0: دي يعني تنور.
1: برافو انا عادي.
0: 3017 in Boyd Lewis. Texas license plate X-ray Charlie Tango 3667 XCT 3667 White Honda sedan.
1: Mm-hmm.